جوا اساطير، عرفوا مكان كي بيحكي حزين على ما العيشين. كل صباح راح

سحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.